نرجعكم برنامجنا برنامجنا هلا وما بدي تفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلان تشرح لنا عنها شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا